0: والبا أبخي رفضني فقرانني مثل حيش
1: إلمو إكرازي إلمو ديت إن سالبت أبخي
0: ولثنك ولثنك